0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا يا الله أبواب الخير وافتح علينا يا رحمن أبواب البركة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسرنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا يا الله بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas bacaan doa itu tadi dan semoga apa yang akan disampaikan sebentar sahaja nanti memberi manfaat kepada kita semua yang sedang mendengar selama setengah jam sahaja kelas kita hari ini. Tidak lama tuan-tuan. Okey, jadi jangan lepaskan peluang ini untuk sama-sama kita menambah ilmu pengetahuan. Okey, baik, untuk petang ini saya persilakan Ustaz untuk kita mulakan dengan ayat 1 hingga 5 surah Al-Mumtahanah. Di halaman Al-Muntahanah.
0: Muntahanah.
1: Baik, maafkan saya. Di halaman 549. Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat bersama-sama lagi, dapat bersiaran lagi dalam kuliah tajwid dan tafsir Al-Quran di Langkui FM. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini dapat kita menyambung lagi ayat-ayat bacaan kita, dapat sama-sama kita mempelajari beberapa hukum tajwid dan dapat sama-sama kita berkongsi beberapa pengajaran ayat daripada ayat bacaan kita nanti insya-Allah. Untuk petang ni insya-Allah kita akan menyambung lagi ayat bacaan kita, cuma kita akan masuk surah baru, iaitu surah Al-Mumtahanah. Maafkan juga saya sebab saya tersilap tulis, kita type tu kadang-kadang type betul lah dia tolong type biar kita tak betul. Surah Al-Mumtahanah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat pendengar yang sedang bersama kita pada ketika ni, boleh sama-sama menyemak bacaan saya di halaman 549.